ليلى انت قال هذا لما يضمن وسطك لو حبا دل كل مول كده قالوا لنا موح كل عبت عيا هلا كل انت انه اللي بس لونت انت انه لا لا لا لا لا

0: لا، يا مون وحبان ما تلزم مال وحدي
1: نا جندل
0: ما قال لي بودري كاشي عدت هو يوحب سلوحتي
2: لك تندو أحكو فيليا ويدو ما تراتشا
0: تيان كولو يهلاك